خش ارقام خش اسامي خش شو اساوي شرق وغرب اسمين السامي خش تساوي خسرت الاحساس باللحظه فبقرص حالي مش حاسس فبضرب حالي يا ما بظلم حالي كل يوم انا بصفر ببكي براسي بلاوي بسطوا مباني تعبت احكي سرقوا كلاوي سرقوا بلاوي عليكم لعنه والجاي اصعب فبحط الحالي بهدب حالي برتب عقلي وبشد عسناني مش فاهم حالي بس بصبر لان عارف حالي السما بظهري اصحى تفكر حقي واتاخد عادي حقي باخده ربح صافي فوق زياده وبعطي لزياده مش احطم فوقهم للمحتاج وبعازم حس عشت هاي الحياه ممكن اوهامي على اغلى اوهامي تحلم هاي مهمه الفلسه بس هاشم حالي كنت بنقص حالي وحاسب حالي من عالم تاني انا عالم تاني واعوذ بالله من كلمه انا اوف شو بحكي بحالي انا قدها وماسك حالي ما اخسر حالي حاسس حالي نمله كله بصير قدامي مين انا وغسل بالي فبقسم حالي شويه بموت وشويه مركز شويه اداري بس انا 200 مره ومن كيان بخوض خيالي بس انا 200 مره ومن كيان بخوض خيالي بخوض خيالي بس انا 200 مره ومن كيان بخوض خيالي بخوض خيالي خيالي